0: Outfit utav Tettengrad, en barra Palisa eller Golding, Dutch Hate och Throwback, Love Me Like You Do, Jamie Terren Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: كيف سردو قلاش رضا الوقت كنت لها روحة من عنا ألوم أجويرو
2: أتنت بس مهبا ديسكاين تقعد إننا كلهم سبنا المهبا من سمتن ويك
0: فيرو كنا
1: fair enough fair enough برو انتم سبتوا المهبا
3: لا مش احنا
0: سبنا الخطيخر
1: سبتوا المهبا
2: افتحنا البيبا المهبا برو
1: ينا ما نتخلش في هذا اللي بيش تشول
0: بيش تفمو وفيومنت كله شال نار اثنين يوم كلا فوق السوشيال ستانا
1: عمل فيديو فوق السوشيال كيف سرتنا فينو كول باي ذا واي
2: ويك فورسي عندك شي ديك كيف نستاو ان بدلو سام تاشي تري يوم نبليكا واليخ
0: ايبا فيرو دكا او كل نكمبلو فوق النار اثنين احنا نكونو نرجع ونرتورناو او نك مستطاش رب هالديا من الجماع ديه لا تلاقنا ايو
1: تلاقنا ايو

0: الجدتانا دي راينو جاي لونك.
1: Good afternoon. وإحنا كنا نتكلم فوق الزودياك ساينز وكتير منش بيوم. ما بدي فرنسا لين هناي لك. Suppose لم زودياك ساينز يكونوا في المكان في سنز زوج زودياك ساينز اللي قبلوا في الأساس كده. سوا. سكونت الإنترنت. Pinch of salt important.
0: Don't take it.
1: Sكونت الإنترنت منو أريز وليبرا. Imur tajab ħafna flimkien għax iħobb l-istessikel li huwa fried chicken, fried anything, bid-dippers, dal-affarijiet. Ma nafx biex veri hawnhekk inti Aries u jgħid ma' xi ħadd libra, let me know.
0: Jien Aries?
1: Lejha u Aquarius eżempju, jħobbu ħafna il-fast food, soft drinks, dal-affarijiet jiena wkoll inħobbhom, imma jiena min lebda minn dawk.
0: Sewwa,
1: imma inti, let me know jekk il-qatt xi waħda minn dawn, naħin 9 triple 0 8 9.

0: بنفش الدربة
1: برسونة
0: واحدة أتاتا
1: فيرا
0: عايفة
1: اوه الرايت دفيشتي
0: دفيشتي ملا بيشتي كولا إبسا مش فتيت وتهو منا ألا فتيت
1: هلا ينا اللي جيت نفراسي سوا ما نفشال شيش شي دولو عشي هتبتكرو لي انت تفقها بال أصلا شين الكلام أصلا فشيني شي دولا
0: الهديد ملا مش الهديد ما شرك
1: الهديد
0: يقتل هذا أبيع توجف لبتك
1: الستار
0: إما مش not the actual الفيزيكال هديد السوستانسا بيزيكلي أحنا نهدو الهديد متى يكوننا بزون ويوم متى يكوننا أبتيت يو أبتيت يو بزون
1: شو ستفسر شو ستفاري
0: فهمت يو من الحشيش تيو الهديد من المستور تيو
1: الهديد وزقورو مش اوف يا حد بام بس اتخطاي انسي من اتخطاي
0: بان هسا بتكون داف منو
1: بيعش امبرسيف ايه في من اتخطاي بام بريسيف
0: كريشين اتخطاي
1: بام بروسس كريشين
0: بروسس ايه باس بزاش
1: اسمع لفيا بيش جيتك في مخوك حديد يو اشتفى قبل يو كنو نسمي ايه تشكي ايه تدي فو
0: سهل ليه جراتي وترجة الريتورنا